0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSM medge asuru namad wagutu ge bangiya bangitwa malaya malika edgara taka medge asuru namad wagutu tingadi 30 haminetuka demigenes deni kirita kurwan kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh-dhuha wal-layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو
2: إلمي نورم هيتن آرو كروا ددونيگه باجوركما مگو دكاده
3: دولهو فودونتري اوفاور ديرولمكا راستا فاي كوتته
2: اوميدو آكوددي اكني وريكم فيلواده
3: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු
2: එංහා 41.49 kHz medium wave
3: 89 MHz FM band

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيفي مغرب نماد وقتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاريغا وارتك مغرب نماد وقتك هغدي ساو اسمينتك دمي جنستيني كيرت گروان كيو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيفي ميريغ إشار نماد وغتوك بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاريغا وارتكا ميريغ إشار نماد وغتوك حيقدي سالس ميرتكا دمي كنستني كيرت گروان كيوو.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بس ما مفعلي بيني بيقطن غير بينهم كره بيني إنجيتو إيه سوارة مهمة مكان
1: ده ألقوا مي دكان يكودين تربية كرمه جا يكودين جهيتوا عن جنوما لوب جسما إدرو نع احترام كران تاسكو دينوما بلين ورين سما كان ديمي مهمة كان تتوقع بهاك كودير كلا كتير كان كابس برنامج كوريون بيا كي بدأ كلاني انتظار كلا
2: هيتكوا جا ما ملاملي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسے میرے کے فتیس نماد وگتو گے بانگی آبانگی دعا مالے آمالے کے آرے گارہ تکا میرے کے فتیس نماد وگتو گے ہاتر گڑی سالیس فس منٹ گا دے مگنس دنی کیر تو قرآن کیا ہوں.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو